أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا

ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المستمعون الكرام في ساعة قصيدة أونلاين: نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة. أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميسام أيض الله ونصره. بك أوريتيري راديو خصير أونلاين جناو بنو سنتي يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاة والسلام ديلو سي نيو نين يون سي سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ñu déppok juroomi waxtu fofu ci Italie ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq mbokk mi la nekk ci technique bi moy Serigne Modou Mbaye Thiam xam ngeen ni dimanche wessu atay genn guñu won suñu موضوعات يغا خامني موم لاญ دون وقتانه تي مو ادي وون سي الامراض القلوب دي كانسر دو فوا مو نيكون فوكي تومب يو خامني لاญ كو دون دياغنوستيكي ندير خام توات جوجي نيكو يالا ديكريري سي القران اك سنه يونت بي عليه الصلاه والسلام ñi nga xamé ni docteur bi waxtu jëlé appareil depp ko nit ki ci bopam niko appareil bi di wone tawat di nekk ci biram ndir ko ay ordonnance iko wara safara tawat joji nga xamni moy al amradul khulub wara na nekk fukki tombu ñu jotona waxe waxtane juroom ñeenti tambu yi ba aksi ci tay fukel bi tambu yi nga xamni ma nga tambu won ci al kasib wala f diko wax fen al khiba wala f diko wax li ñi tuddi jew al kibru wala f diko wax ri al hasadu wala f diko wax kanyan namima wala diko wax rambaaj al ujbu wala diko wax naw jef ñen ñi nan ko manam ñu xamni ci wala dañuy wax naw jef ñi diko wax ba xuma aaj lañ ko wax wala yu mel nonu al bukhdu moy suñu tombe dimanche wessu wala diko tudde bagnel bagnel gu tegeewul ci diine suñu tombe tay kon moy liñuy tudde ariya wala fi ko wax ngistal xam ngeen ngistal momit ci tawat yi nga xamni dafa gaaw lol ci mabbu jëf mom ngistal dafa gaaw lol ci mabbu jëf dama adam dana jëf jëf ci rafet ñu bax ju fess digënt asaman ak suuf ci aw yiw ben baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyas billah niko li nga jëfoon bëggatuma ci dara li nga jëfoon bëggatuma ci dara am la cheikh ahmed bamba junji ci terem bi mi tuddé jawhar defena bu mu joomut rubbama ibadatun kaseera qad afsadat ha lahzatu al haqira bari wana ku jaamu yalla gune gagn tuyaaba ju re waye mu feug de neum lamu gessu rek yalla niko soxlatumako ma tax sun borom rabbi sto jalla wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin an nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakat wa salika dinul qayyima nim yalla digaluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا ربي سلمت من الأحداث ترى ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نحييكم تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك أوديتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لن يون في سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة. تسين مبوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك مبوك مي لن نيكال سي تكنيك بي موي سين مودو مباي تيام. ina bin sante yalla julli ci mustafa ali salatu wassalam ni delu ndokel len ci sahur rajabal mubarak bi ñu nek ndokel ci alamul islamiyya la siyama al muslimun wal muslimat aw al mu'minuna wal mu'minat ci ndokel tariqatul muridiyya rawatina njabotu husratu sheikh mohammedul fadl al-mbaki weru moy weru al-isra wal mihraj xamni ci la sun borom joxon mustafa ali salatu wassalam wa salawatu al-khams yili jurom wer lo xamni yag nañu waxtane tarixam xeyna bu fekke ni yalla dogal na fi ak dimanche xeyna buñ fi amaat occasion man nañ ci jaaraat dafa takrar ko waaye tey dama bëggoon nu waxtaan ci benn mawduux bu ñuy tuddee al asmatu fi l mujtama mooy kiris total ci société bi kiris bi nga xam ne moo nekk ci société sénégalaise waaye société monde bi yépp sax mën nañu wax ne mboolem alam bi yépp rek asma la bo xamni wala karisatul am la bo xamni crise total bo xamni dafa dajale jamono nu bëgg waxtaan tuuti ci benn aya bo xamni crise bu melni bi nu toll amon na ci jamono yonnante ali salatu wassalam te moy ay association yu dajé ay daaira yu dajé parti politique yu dajé araka bu mëna doon rek moy menn mbolo mu formé wu té mbolo moma am ca ñom ño xamni seen xalaat du dara lu dispersé tafriq al farq mbolo yoyu di formé wu ci adina bi ag nañ ci tekkale nday ak doom baay ak doom jëkkër ak jabar sëriñ akub taalibé mag ak rak xarit akub xarit ag nañ ci weesu ci tekkaliko waaye yegg nañ ci agression verbale ñu dem ba yagg ñu wéssu légui agression verbale légui ñi ngi ci agression physique arabi dañ wax ni tarikh toujours day répéter bopam sun borom tabaraku taala ñu ni wax ci téréem bu tedd bu mag bi ni الذين تخصوا مسجد الدرارا وكفرا وتفريق بين المؤمنين وإرسادا لمن عارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلى الأسنى ولا يشهد إنهم لكاذبون إلى آخر الآية دنينج أكسي سنبرب دفني مثال جمعنا لبوا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحاج الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام. في الفن سيرين مودو مباي تيام ان شاء الله. بك اوريتي دي راديو خسيد اونلاين دلوسي ناني بنن يون سي سين ايميسيون بي ني تود من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك نينتي وقتو جوتي سي سنغال ني جيغولي لين ñaari dimasi wessu te deggulen ñu liko waral moy sababu ite jamono